0: That is, Benz Harbor was an innocent criminal.
1: Dance with me to the colors of the dove.
0: Yeah, that is amazing. Yeah, amazing. Benz Harbor. And particular, he had a new CD last year, or year 2014, and year 2024. But this one, I love this track, and it from his original band, Innocent Criminal. And I just want to say have a great night, and I'll see you next Wednesday at 8:30 to 9:30.
2: فكري بكل اللحظات الدافئة التي ما زالت تنتظرك مع أحبابك، وبكل الذكريات الجميلة التي ستصنعينها والقصص التي ستشاركينها. يساعد فحص الثدي على اكتشاف السرطان في وقت مبكر حين يكون علاجه أسهل، لتكوني إلى جانب من تحبين في أهم اللحظات. الفحص مجاني، لا يستغرق سوى 10 دقائق، ويتم دائماً على يد أخصائية تصوير بالأشعة أنثى. احجزي موعدك اليوم على breastscreen.org.au أو اتصلي بالرقم 132050، لأن الوقت قد
3: حان. إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: A 3CR supporter.
5: Do you have a concern about your aged care? If you have feedback or concerns, you can talk to your provider. They must respect your right to choice, dignity, and feeling safe. You can also talk to the Aged Care Quality and Safety Commission. We help resolve issues and take action when needed. Safe, quality care is your right. Find out more at agedcarequality.gov.au. Or call 1800 951 822.
4: A 3CR supporter.
6: 3CR, celebrating 50 years.
7: In 1974, a report to the Whitlam government found that a large number of new radio stations could be accommodated in Australia with few technical problems. In June of that year, groups and individuals who were aware of public broadcasting overseas got together at the Pram Factory in Carlton. The Community Radio Federation developed out of that meeting. A new Melbourne licence was advertised in January 1975, and the Community Radio Federation applied for it. Following hearings in mid-1975, Dr. Moss Cass awarded the licence to the Community Radio Federation ahead of 11 other applicants. On October the 10th, just 1 month before the Whitlam government was sacked.
4: 3CR, celebrating 50 years.
7: Just 1 month before the Whitlam government was sacked.
4: 3CR, celebrating 50 years.
8: To donate, call.